0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la jéggel da dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: ci serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk ci serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an zabdawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggale murid buy tarbiyewu ci sunu borom
2: خطية يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية رد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: يوسف من هذا ما بقول لي مين كباح واحد من مهم من مين تكنت نعم ما وجف الله يا دونك مين كده البلس خل دي من ما مين واحد واحد يقول من مين مين يقول مثلي لله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu
6: ñen
5: ci do li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yobbu
2: ni'ayatin wa qidmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakh sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
2: album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur qudya
3: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
7: riñ tuba wax na yitne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
1: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina أعوذ البجارات لزر مدمنا
4: خشيد سرين بن يانا كيف كوكو يدانغ بو يكت اللي سوتر دانا للا سخل لير للا سخل فرصة لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو شي جل ننكو يكت الأو أوتر واجبر له الخاطرة ننكو دانا للا أمسلا واشرح صدره ننكو لير للا أبدر
8: من لما نيخ تراجو بي دا بغ سيخو بامبمي لغي لغي بوري بي ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
7: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: ما بين إبليس لخير أبدا في زار ساب كل من لم يعبد
1: أم لن الله من لي بناء القرآن بوي لجنا جاوك أجر نتيا لما يخزاي تسرين تباي دامين كوجكي القرآن جكي كوجي لوح المحفوظ جكي كوجي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: كامل يوم النبي صلى الله Allah ibi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fette soko sabbal ni ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibah hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo
6: قل سبيل الإيمان ما يسيد حبك يا من عنده مشيد
5: بوكنا سي فونك خساي تاني دانا واخنا باي جانغ خساي لو كين واخا دا خوا كاو دا نكاي ديرو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغول رك داي ناي خاب سان يال مسنا ام تي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين تو ني جانغ كانين ديك لام تانكام رك والله بلا ام سام دا دوري رك مو غيس مو دي كو كانا كانا نا سين دي دا دا تان dale bu ngeen do ni jang xassay ngeen ci jaxale ni wax ni bu ko sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ci jaxale ci sax
6: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil marab
4: serigne touba di wax ne yasa ili an amali la yanqati' qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassidi ap yolam du dox
6: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalaita dun sakin ajiya
9: amna ci jamono itali ñi andil problème ini wey pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jak sante yalla.

0: kumel Amadu Bamba billahi wallahi musuma gis kumel ni Cheikh Amadu Bamba musuma gis man musuma xam billahi wallahi musuma gis kumel ni Cheikh Amadu Bamba
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ghalqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi فقد مقدر الناس الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم بوكي جان ديف ديغي ديف ديغي خامي انا سوفورتو سوخور بيخيل فريكانس 90.6 كاني توف ني داكار جيكول بان تري غارونتي انغل 38 جيتو ديفم جيتو با 95.2

0: يا ربي واغفر لي،
1: يا ربي واغفر لي،
0: يا ربي واغفر لي. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أجي رتوت نودف.
2: جاسين علي.
0: ما عندك يوتيوب أجي أقوله ده.
2: يا رب ما جا.
0: جاسين رجور مال.
2: أيام يوم جام.
0: أيام جام ما عندك يعني الحمد لله سعر.
2: أمي سفانة يا.
0: أمي ليك تكلم إن شاء الله تعالى.
2: جاس قبالة مكيدو.
0: ما دي على كنيب.
2: ياي ميرسك.
0: ياي ميرسك ديسان.
2: الحاجي بوب.
0: الحاجي بوب.
2: سنا وجارم.
0: سنا وجارم.
2: سنا
0: بيك سعر.
2: جوجل
0: ام لاي فاي تاكسي الحمد لله فاي ما شاء الله
2: توبا سام جي واتوبا سام ييب
0: واتوبا سام جيب
2: جوجل جاي جوف
0: سن جاي جوف
2: سن جاي جان سن فات جلو
0: اي اي فات جوف تبارك الله اصلا
2: بسم الله مولم كي دغلو ديكو تك سولو
0: تبارك الله سار
2: يالا نيب ام جام
0: يالا نيب ام جام
2: جاي فوت
0: بارك الله فيك جيرجف يا سيده سخنا فاتو سار موم سيرين صالح ياي فال بي نكاي گرم ديكو سار گالدو ني مبولين واتوبا كاستور راك مبولين واتوبا سام

صلى الله على محمد سيد الكون والسخرين الفريقين من حلب بن حجمي بارك الله جرجف الهادي عبد العزيز نكي سرغال مبولم كي وي بيغي رواتنا مبولم كي طالب الشيخ دي جوني سيدنا علي بن بدر جو مدينه نكي باي خيل ديكو نيانال با سي غوك جامو فتبارك الله نينج سي نيو سيرن جيل سار تشاشلم سيدنا علي نسي كرم الله بارك الله فيك فيكم نغي نيو اشلم ييب فتبارك الله احسن الخالق جرجف الله جاب دو اسيس

بمرادي اغتدى في سري والجهر يكون مغتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسأل دينا وسيلتي

0: loko wax
1: amit hawaya khallilan manami ya khadiji ya kamil istifaati
0: lak
1: lak sakaytu kasratal afati wa asum jalaini wal ikraini fanajini wa ulini marami minka أروم اليوم أن أكون ممن أبو لخيرك ركونا وأتيحك بالنحج

0: إني هو بعيد
1: أنا قريب
0: لأبي سعد ولإخواني جميع شهادة دارنا حقا يا سميع هب لي في عثاره الإجابة بالمصطفى ولا لواسابا هب لي خير القسم في المقاسم
1: والاكتفان ليلا هو البيما
0: بحرمة المحبوب
1: إبراهيم
0: وليشق غير حلال طيب وخير جيران بياق طيب وصفني في باتن وسائري وارحم بي القلق يا قتاهري ورقني ترقية خفية ببنته رقية
1: شفية
0: وقي أسايا أقربا واجنبا
1: افهمي دي مام سيدي بير
0: ومسلما وكافرا بي
1: خمنا افهمي فجار يكوب أفير بيجوي
0: بالخير والسلام بأمي كلثوم إلى الخيام ولجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد
1: بجاي فاتمة
0: سلها على أبيهم والآلهم وسعه وللسيب سؤالي وكن أنيسي
1: وحمي
0: من الضرر ونجني من اقترار وخرار ونجني ربي وأهل داري
1: هنا
0: وفي خد من الأكداري ونجني والمسلمين
1: من ضلع
0: والتقي جسماني في قبر البلاء
1: يا ربنا
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاي من هو

0: كل أزن ولدك يا حينا يلا يا نجيب
1: يا جليل
0: إني أخير مهدم زليل فلتخنني بك وهب لي الأرهاب بمن على جملة من وخراب سيدنا محمد
2: باب الفلاح
0: وسيلتي إليك في
2: نيني
0: صلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل حملي وليها خير من وأملي يا من خلا عن المكان والحراد إني أساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واصفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا هدل يا مزيد يا ميمن أنت مديري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني
2: يا ذا الجلال
0: من كل سوء وحساب ولالال يا من هلا عن زوجة وعن ولاد هدني وهد جميع أهلي سالبلاد وجه الإلهي مسكني توبى أباد مسلمها بجاه خيري من عباد وسلي حلي أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي سراد وكل من قدمني أو سارا فنجه واغفر له أو سارا وكل من أحبني أو مالا إلي فرسق حدا أو مالا إلي فرسق حدا أو مالا وكل من ستمني أو لا ما فضله توبة واستسلاما فكل من عسى سنه بيا فليقلب قلبه يا
2: ربي
0: وتكفيني عسى جميع الحالمين وتكفيهم عسى يا رب الأمين واجعل بنا بنا حافيا يجرني إلى خيور صافيا واجعل بنا بنا حلمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنا بنا اهتداء وتكفي عني كيد كل شيء اهتداء وتكفيني الدهر عصى الشيطان ويسبه الباخين في الأوتان وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف صريحا إذ يريد ولتصرف جملة ما يفسد روحا يدي وهم داري سريحا حيث حن وتدخل المسلم في يدي وفيه داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأحني من يحينني وتكفيني جملة ما يحينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على أهلي بماء
2: جاري
0: ومسكني سلم
2: من الفجار وامنن
0: على أهلي بماء جاري واجعله ربي
2: من
0: المهجر
2: جالبة
0: مؤجلا يا حي يا قيوم كن المجيب
3: أنت المجيب
0: والكريم الرحيم إليك وحدك فرج من سواك فكن بسعاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنذير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيراتي هذا بلدي ورزقه والكفي
3: حنكدي
0: وكسبتا
3: فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة ذهبا يا حكيم
0: يا حكيم
3: بعد الكورونا
0: من سر هذا الزمن وسر خيره وكل فتني ولقنا سر
3: كورونا فجار
0: وليهود
3: سن جمعة جاكي
0: وكل شيء
3: وتثبتا فيه جماعة تخيم صلوات خمسة ذهبا يا حكيم ذهبا يا حكيم
0: في صرخ والمغرب
3: ذهبا باتي كورونا با
0: داني والجن
3: ما تخنا ندونو جولي كوروك تي كورونا
0: وسوداني في صرخ والمغرب والبيداني وصر
3: كوروك صلات نونو
0: ما في الارض ترى
3: وصر لتمس جوليغي
0: وباتن
3: من وافي
0: تتما يا لطيف
3: فلتثبت فيه جماعة تقي
0: يا جليل
3: الصلوات خمسة ذهبا يا
0: حكيم وكلما قبل النجاة وفلا وافقنا للثواب وصلا
3: أقول
0: وادخلنا بفعل ما أحببت ولنكفنا عن فعل ما أبخبت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سماد وأمرنا التيسير
3: والفلاح
0: في كتيب دارين
3: والنجاح
0: بجاي
3: سليوم وجاه من ولد جاي سليوم وجاه من ولد
0: فرنا مثله ولم
3: نكن
0: محمد
3: تدنوكو
0: خلق الله
3: متي ماغي غام
0: بلا ترى بالرد ولا استباه
3: جاي سليوم وجاه من ولد
0: صلاة يا رافق الخيار والثقات وهب لنا أحسن الذي آتانا وترك من في نهانا حتى يكون كلنا في الحركة مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوة ولنكفي حنا كسبا ولهوى ولنكفينا الهوى وما لا يحميه وبك الدهبا أخننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من سلوب عزم مهولا يا بر رحمتك أرجى هندنا
3: أرجى هندنا من حمل فاغفر لنا
0: ولجميع المسلمين أجمعين
3: يا بر رحمتك أرجى عندنا
0: كلنا
3: من حمل
0: ولا
3: تكسبه وكيف اغفر لنا
0: وبالتجرؤ وقهر اللهب فإننا وإن تجرحنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقفنا بكثرة الفضول
3: بشاير
0: وباتن وبالغفول
3: فولي
0: سنا من الوباء وكلنا سلمنا السماء
3: وكل ما
0: يدور في الأرض
3: وما بينهما
0: يكون يا رب السماء
3: لسان مع الجوارح
0: مع جوارح
3: للبر والتقوى
0: للبر
3: بجاه الناس
0: بجاه الناس وصلي أسكى صلاة دافعة هنا وباء من جراد مانحة حلي والآلي بأفضل الصلاة وصحبه ومسكني
3: يا سلام
0: وسكت نفسي
3: وسني علما
0: حلما
3: يكسف
0: في الدار عني
3: محمى
0: هما وطهرا قلبي
3: وسني
0: حياة وأعيني في
3: تاحتي يا ربي
0: ربي
3: واجعل يميني
0: كسحاب في سقاء
3: ميمونة
0: في سدرة
3: وفي الرخاء
0: يا الله
3: يا وهاب يا أعلى الرفيق
0: بيسلكن يوما فالتاريخ بحرمة المصطفى
3: المخرب
0: ولا علي وصعب وسهر
3: رجب
0: رجبي جبد لي بالتقديم والتصديق
3: بحرمة مقدم الصديق
0: مقدمي الصديق وليجد بالحق
3: والتوفيق
0: بحرمة
3: الموافق الفاروخ
0: وليهب سعادة دارين
3: بحق عثمان
0: بحق عثمان
3: حق النورين
0: نورين
3: بحرمة إمامنا علي
0: إمامنا علي هب لي في دارين سيطا يحتلي
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا
0: يا ربنا
3: يا ربنا
0: اقبل
3: نسمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من لا صحب الجماعة
0: حرمة البنين
3: والبنات حرمة الآل
0: حرمة
3: مع زوجاتي
0: زوجاتي
3: حرمة الرسل
0: حرمتي
3: والأنبياء
0: أنبيائي
3: والعلماء مع الأولياء
0: مع الأولياء
3: حرمتي
0: وحرمتي
3: الملائكة
0: ملائكة
3: حر الكرام
0: حرمتي
3: كحبة
0: حرمتي الكحبة
3: بيتك الحرام
0: بيتك الحرام
3: حرمتي بيتي مقدس العزيم بمدد رسولك الكريم
0: وبمدينة رسولك الكريم
3: منكم
0: وبيتك المرحب

0: وجايكي هي مدن من ذاته
1: أو
0: مرشد أو عابد
1: أو
0: ناشح وجايكم وي من تليك ينسبوا حمل ما منك جميعا
1: أدلبوا
0: وكفني جملة ما أهوشوا من عسري بك يا
1: ميسو
0: فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوق لي إليك عيسو
1: ملما
0: وكل ما أنت يحوق يا بدي
2: ay ci batay nuyu and ak serigne fadilou tin ci yor yor gi batay nuyu and ci sunu ya serigne moutal di ko ci beegal bu baakha baax wa restaurant serigne fallou yep badjen awani badjinu khali da awa ñu koy nuyu di ko ñaanal tawfiq
0: annal ladhi lasu aminu
2: abba ni soxna mi gey soxna stucham
0: ila jibaka ha huna
2: soxna serigne moutal bu ndaw soxna mar jambar serigne cheikh dar rahman
0: rabbi
2: soxna jek sa ñu koy nuyu
0: وأنت حسبي فلا أميل يا بر ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا حدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال واسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا كابد يا فرد أنت
2: يا فرد
0: وأنت أصحابي فلا أهاجد مولاي أنت سؤال دايا
2: نافع
0: وأنت أصحابي فلا أهاجد أنت الذي تولي معبيك هداك وأنت أصحابي فلا أفقي جواك فهميه ما يليكم حصنا حزين عن كل زينة بالوسوف من كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مسى إلي بالخدم وسر من يركب ساسلا وسر من يطير ساجناه وسر من يجلس
2: بالكلام
0: وسر زيد جهل وزي خيامي وسر من ينفس في الوقود وسر ساهر وزي جهودي بك حقته يا إلهي أسدى وحية وحقربا
2: وأزودا
0: وحاقدا ونافسا
2: وزارفا
0: وعائنا وسائرا وطارخا والإنس
2: والجن معا عني وعن
0: جميع من قد أسلموا في
2: ما علن بألف
0: بألف ألف ألف ألف
2: نفس لا حول ولا
0: حول ولا
2: قوة
0: إلا
2: بالإله
0: في
2: العلا
0: في العلا ونجني من شر شاكل البلاء وسر كل لوالد
2: ما ولد
0: ما ولد
2: وسر سي
0: فمن
2: فمن وحين وكل
0: من قصدني بالحيني
2: نجني
0: من
2: ظلم كل ظالم
0: ظالمي
2: وسر كل جاهل
0: وسر كل
2: أحلي
0: جاهل وهالمي
2: وخلوله
0: وكل سامد
2: وكل
0: وكل نادخي
2: وكل
0: مارخ وكل ما
2: وكل تاريخ
0: وكل تاريخي وكل
2: أرسلي
0: وكل فادمي
2: كل
0: وكل خاهر وكل زادلي وكل طائر
2: وكل
0: ماشي وكل خامل وكل عافي
2: وكل حاسد وكل سالم
0: سالي
2: كل جبار وكل جاهل
0: وكل
2: جناجني يا من تعالى يا مجد
0: جاني
2: من سر جن
0: يا
2: من شيطان مرد
0: يا مجد
2: شيطان مريد نجوك فلي
0: كم
2: بوك ما نكوي شارت ديكو جيغول ديكو خارن واتش 88 628 06 18
0: والحر والبرد وسر الماي وسر شلقر وسر الناي والحر والبرد وسر الماي وسر الدم ويدني أباد وتهير القلب وسائر
2: الجزاد وقل بالخيامة بالليالي. السلام عليكم. بسم الله
3: مالك
2: باكي
3: لا باكي سالي
2: ها شارك ماغل
3: انا في اكتوبر
2: اجرتو جرجف
3: علي مو مني انا دي
2: اه يا مالك هديان
3: الشيخ خديم باكي
2: هاي كاد مسكو غيس
3: ايوا
2: يا احمد يا يا
3: مالك جرجف باكي
2: سالي جرجف تنكم اه الحمد لله نخ يلا وين بالي سبوري
3: الحمد لله
2: واو واو ديسان ديسان واو
3: تودار
2: بارك
3: سنت
2: واو جامونو جي رك واي دول دام سلام
3: لول دال موماي تي واي دار دا تيو ما
2: دغ لا دغ لا
3: رك
2: ان شاء الله ان شاء الله تعالى ديسان
3: امنا صلى بارك
2: سنت بارك الله بارك الله ديسان تبارك الله سخنا وجارنكم فتبارك الله نين خمكو لول سي كيرغي فتبارك الله مفي ديف لو ام صلا ديسان يين ساي نين گيدكو ديگ ديسان نانا نكاي و ديكو نيميكو گين لا ديگ يوي واي يتي جامونو جي ريك ديسان خات خدي موي وارال لين ساي دو مناكس سي برب بي واي لي ولف دي وخني بي تيغاتي كا واي خيل ماغا تي سوف لول ريك مافا نيك نين كاي زيار فتبارك الله نين كاي گرم بو باخ نان سون بوم ديف لو كو جام اك خيوال barak borom touba jere jef ngom ñu ngi lay gëreum
0: khalam wa khalba
2: dini wa bob
0: wal ihab talqiyatan
2: ak mbolen wa touba tul japp keur laman
0: fil hayati walada mawdi
2: ñu gëya ko no borom poroxam bi jere jefati soxna wa jaar ngom
0: wala tasam
2: deggal lol
0: ya mafisu hamia وعافسا واجبا ورادية وجاسبا ومرسدا محلما وقائدا إلى الهدى مكرما وعاديا وناصرا ومتيفا بكل ما ينفوني وبالدفاع ومثلك مسالك خلاشي ولتكفني عن جملة المعاشي وبذلك الرب تاريخ الأولياء
2: تاريخ الأولياء النجبة
0: من الأصفياء وأولني سعادة للسؤراء سقاوة من بغداد أو
2: دررة
0: ولتثبت حبك في فؤادي
2: في فؤادي
0: وحب خير الخلق
2: التمام السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله.
4: واو علي نجاي جسان.
2: اه با الله بوب.
4: ماليسيا ربا نجاي.
2: بوب جيري جفتي ندسان.
4: يالله ما يقول فنك ويرك ويرك.
2: امين بوب ندسان.
4: يا مي عدنا الاخرة.
2: والله بوب ندسان والله.
4: Sama-sama njabo ci bakki Cheikh Khadim
2: wallahi bob ndeysan
4: ci xiar ton aw jaarum gom bobu genn sa
2: wa wallahi ndeysan
4: mang koy deg
2: deg la wa
4: contane trop ci mom yalla nako yalla defal jaarum
2: amin amin bob inshallah taala bob ndeysan
4: nam nañ batam trop
2: aha kay
4: nam nañ batam trop ma sha Allah
2: wallahi bob
4: ndeysan yalla nako yalla defal jam
2: amin ya rabbi ndeysan
4: yalla nako yalla defal jam bam def jam
2: amin bob ndeysan
4: ci Cheikh Khadim
2: ndeysan
4: ci xiar sonu seyni bu tal
2: nañ
4: nako sang
2: tabarakallah wa kay
4: tan yeb xamna lek ge ko jamon rek ningu soga fe ndeg la ko sa wala man ko ci yar bu ba
2: ken musko gis kay
4: yalla may ko guddu fa nek wirek werle
2: amin bob ndeysan
4: jamme aduna alakhirah
2: barkal tabarkal
4: sam yok restaurant tam bari ba ha
2: kay ha kay ha kay
4: sona wa jaru ngom yalla ko yalla
2: amin bob amin ndeysan
4: yalla fi xeyer man de
2: amin bob ndeysan barakallahu fik ahsan barakallahu sunu ba alaji bob beug lu bax kaduk jam gi ñu koy gërem diko sargal bu bax tabarakallahu ci andi bi ak nun rawtene sa su nek woné mbektem wa tabarakallah
0: na
2: ya sa ngi lay deg nak
0: ibada wal kaswa wal khiyana wa shahada waslih al ummata khairi mursali wa farij al gham jami'an ya hali waram wa barik sumahafi kulluhum ونجهم وتفهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن من حباد إنك حصل ونسيبا في تماد واجعل جميع حركات لك وسكناتي تحت بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وحلا واجعل مماتي راحة لي من نصاب ومن جوان ومن خرام ووساب وما تجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا وما أسكني جعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدهوك أن تجلو
2: دار التقى
0: والهلم والدين والدار
2: الارتخاء
0: وجنة لسالك مريد
2: وجنة
0: وجنة عن حالك مريد ومدفعا لكل حال
2: مسلمي بسم الله السلام عليكم
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
5: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله أنديسان نكوي زيارة ديكو جيغلو نيانكو يالا جام ديكو خارن ديوات 88 628 06 18 بوكو ديفي ني دال دي واديا سيرن خادم كيبي غيناو سيرن فالوتين سيرن ابراهيم تي نكو تي باي خيل ام بولين واتوبا مرنان
0: خيري وماس كان ندف كل دايري وسببا لفتح خير
2: نوروا دي تشني واتو با مبرو واي
0: وسببا لدفع دايري
2: ومسنايب
0: وارحو جمال الارض رزق واما
2: دار جاك
0: ورغبة وسعات كل اوان
2: يا دار غنجان خروا تبارك الله
0: بالمصطفى صح كل سوء حمد
2: داري ان شاء الله هذا هدي الله اكو
0: واغفر لمن بنوا انا اخر فيه
2: واغفر
0: لمن امرهم
2: اخر بسم الله
6: يا اجار
2: ماك اجارت
6: سلوني
2: سنت يالله باخ
6: ام وديام
2: امنا جامو كاي
6: ما ياك
2: نك تشوني حدنا
6: جام الله الحمد لله
2: بارك الله نينغ
6: نوري
2: سنت يالله باخ نك بتيك بي
6: نينغي ني رك نينغي سنت بو باخ
2: الحمد لله ما شاء الله
6: تي بيغي سو باسي
2: ديري جاف نينغ
6: وانا لي في جار ييب امنا فو
2: اي تي مالكو حديان
6: يوخال نيكو بوك جولي سي بوك تال
2: والله نينغ والله نينغ
6: ci beugé seigne
2: touba rek ñu jàjëfal bu baax alhamdullah
6: ma sha Allah lay siar bu baax wax na li fi jaar yépp amna
2: so fa tabarakallah jërëjëf lepp maluko haddi yalla
6: serigne fallu tim momu
2: tiñu fallu wa jërëjëf
6: yalla na yalla waral baatam
2: allahumma amin ya rabbi
6: sama
2: na wa jaar gum ba elaji bop
6: wa ñu fi jaar ñepp ma ngi di siar
2: ba mbolem bok yépp rek fa tabarakallah ma sha Allah
6: allah be xatam rek
2: wa mënul ñak mënul ñak ndaysan
6: yaare
2: ma ñepp wa lay ndissa
6: yaar bu tek ko ci loxo ma ngi tuub bu baax nak ci diga add ci
2: waaw yu tey jamono ji rek
6: yi tey la waaw
2: ak magal geeg yoy tubarkal
6: ak magal
2: ana adjanu gay
6: adjanu gay mu ngi ci jamm
2: alhamdullilah ma sha Allah ane ko jere jef
6: bay na yaar yaaram
2: barakallah alhamdullilah
6: tek ko ci loxo nga yaar
2: ah okay barakallah ba inshallah taala barakallah hasan tayqi jerejef seyda soxna fatou ñing parcel touba re fan ñing koy gëreem bu baax di nuyu magam fa tabarakallah soxna noge yak mbali wa touba parcel jay ngeen def
0: waxan sirari al khalqi
2: wa rasaya
7: wal jinni wal shaytani wal balaya wa anfirari al qalbi war rasaya wal jinni wal shaytani wal balaya wa hamirani bit taqa wan nuri wa sudi wal warai fi duhuri wa maskani ja'al maskana al khufrani wal irfani wal ridwani wa dara ikhlasi wa shadqin wa wara
8: dara sunna
7: wa dara sunna
8: man tami habidah
7: jam min bida
8: jalu dahba maskana ta'allumi
7: maskana ta'allumi
8: mawdi فكرت وتفهمي
7: تفهمي
8: مسكنا
7: الارسال
8: والتعليم ومسكنا
7: ومسكنا تشويب
8: وتفهيم
7: وجل
8: مسكنا خروج من ظلم
7: من ظلم
8: للنور عفي عني كل من ظلم
7: كل من ظلم
8: لو كوخ وجل ذهبا مسكن التبع لسنتي لا مسكن التبع
7: لا مسكن التبع
8: أنا أقول أن وجل يا ربي أس
7: مسكني
8: فن
7: في أرضنا لك
8: ولمعيشني
7: وجل يا ربي
8: أحب مسكني فن في أرضنا
7: لك ولمعيشني
8: والأخدار عن الفجور ama koku assalamu alaykum
9: barki ala danu gana
2: alaji musaba
9: barki ala danu ga
2: de
9: danu ga de nan la jox ndox
2: de
9: nan la jox ndox
2: ken musko gis kay
9: mangi la ziar
2: barki inte yalla yak jam sa waji fo reer nak
9: da yak ci jam
2: sante yalla bax
9: Ah,
2: tay retour bi day na wande. Ah, xataxuma deg non.
9: Retour bi day na wande.
2: Wa resu bi ke xamna sante no job lol mom.
9: Ndereeruma fen ban ci dekk bi worelu de taxawalu rek.
2: Ah, sa da nga def rare de.
9: Ah, benen côté bi la lay deg de. Ma lay deg ci radio bi
2: tay. Ah, d'accord, d'accord. Xamna ci resu bi rek day sa.
9: Ba am nga jamm tok.
2: Ma ngi am jamm Seigne Moustapha Morone Seigne Fallou. Naka bokk yep.
9: Waye namba na la dem bu baakha baax
2: wallahi mu ron ma ron gëjë dégënté lool kay
9: lepp lu fi jaar daal ko kess fi bëgg Cheikh Mohamed El Fadel rek
2: barki borom Touba wallahi mu ron wallahi mu ron ndeysaan
9: rafet na neexna
2: alhamdullah ma sha Allah
9: sëriñ bi doole dimbalé barki Cheikh Mohamed El Fadel
2: amin amin amin mu ron ndeysaan
9: waye xati dégg fofu mu tollu daal baaxna fofu baaxna
2: waaw fi mom baaxna ko deug yalla baaxna ñoo
9: ngi téewlu ñoo ngi téewlu
2: inshallah inshallah taala inshallah taala
9: sëriñ xati mo ba dés wa nak namana
2: len wa fan
9: namana len wax deug yalla
2: wa sa ñu
9: no la
2: amin moron ndeysane ay ci deug la ñu koy gëreum fa tabarakallah bul daan sama telephone bi nak moron sa ci daano def yalla nit ci man togal non wa kay jere jef Seigne Fallou yakar na baxna fi nga toll waye
7: wa maskani lak wadi khatna bad nafsi wadi suma ahli wal wala wa maskani lak wadi khatna bad
2: ci koku mo di Serigne Moustapha Morone mom Serigne Fallou borom gi ne ko nak xejim koy geureum bu baxa bax
7: fa fi
2: ni Serigne Babu Morone
7: hadith rifi
2: Cheikh Mbaye Yaram Serigne Mohamed Sall Serigne Moustapha Dié Taximan
7: wa ka sa dunya
2: Cheikh Mbaye Yaram ñu ngi lay nuyu jërëjëf
7: fa fihima hani tri
2: Serigne Abdoulaye Diagne Daru Khoudous
7: ya batri wa sabna ari han jumlati man biya
2: ta'alluq
7: min abnai
2: saman
7: batri wa sabna ari han jumlati man
2: wasrif hazabun nari an jumlati man يا تعلق من ابناء السمن
7: من اقاربه
2: في الدين او في الدين والاجانب
7: اجانب فليكن
2: حسنا ودحبا يا سمن
7: يا سمن
2: تولني
7: ولا تكلني
2: قالوا باهنا جرجف
7: وارحم جميع المسلمين
2: امين امين امين
7: امين وسلم
2: وسلم
7: sarmada
10: la la

0: وسكر أيضا بعد مخلد على المستوى خير البرايا المفضل.
1: بسم الله باكي
2: ياي
1: مصطفى واو خمنا نه تي سما كف دا هوا سانت جوب
0: من الله شيل ارسل اسيم المفضل سرين بامبا ليلا لا خديجه في القران.
1: Bismillah. Salam alaikum. Bismillah. Mbake, sinyo sa? Awlo.

0: سيدنا محمد محمد رسول الله خير البريه سيد البصر افضل البصر جول مكة محمد مكمل محمل ممجد مسمل مدسر تا ياسين جول مكة برم مكة مكرمة برم مدينة المنورة برم لواء الأمد برم بريار أربع مريدي أنا كبغي سيدنا محمد
1: سرين بامبانينا

0: يعطيني يا رجلي لكل من الأخيار فضل وربة وما كبني عبد الله
1: عبد الله
0: دلالي لكل من السادات جاوم جاور وورمتون
1: ولكن
0: ولكن اجال
1: مصطفى
0: مصطفى
1: بهل
0: مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مريدي انا كو بغ سيدنا محمد لكل

0: خنا لو بك الآيات من جد تفدلي
1: واو لتناتي خط أسلمت كل بجايكم وسادي إلى جناتي.
0: بسم الله. السلام عليكم. بسم الله. نيول دي اتي دخل
1: سلسلي سيدنا محمد سيدنا محمد سيرن بامبا نانا رب الذي راد لدالي بجايكم سكوريا بعد الامد
2: دور
1: ليلة مولد النبي محمد ليلة ما وري ابي ليلة ما وتابي
0: ها بسم الله
3: ليزو بني خوغا بولاي دانيو نوبو دون جاي
0: مانكوي جيغلو دي
3: با لي غي ديف
0: اوبنا ديف دي
3: ما شاء الله
0: اي تي ندكام بيري
3: واجي ماغي دوبو ген رك سينالي
0: ها سينالي لا
3: واه سينالي
0: لا اي تي جيرسو بي لا خمناني لا اي تي كرم الله نكوي جار

0: badran badran badran badran bi khair wami ya sayidina muhammad fa kullu man antaqa fi mawlidihi musarrafi malan bi khair sharafi walaw bi khadri jarami fa inna kama ladar serigne bambalen kuma gal sayidina muhammad mel nga ne kedd mon badar yowma unenin wa sabar wa yowma badrin wa nasar khair al wara al mufami yow sayidina muhammad faman yu'asim mawlida nabina babil huda fala yu'asab khada inda lisab al mufami fa kullu man qad hadara mawlid afdal al wara mu'asiman mubashira بسكر او لحم فانه قرصيرا بما يديم البصرة ولا يلاقي ضررا يوم التمايل ما من فمن تامن هي سيدنا محمد امام المرسلين خير الانبياء خاتم نبينا جل مكة سيد الكونين سيد القوم سيد البصر افضل البصر خير الناس خير خلق الله خاتم نبينا جل مكة مصطفى خير خلق الله افضل البصر سيد البصر محمد مكمل محمل ممجد مسمل مدثر طه ياسين جل مكة برم مكة المكرمة برم مدينة المنورة برم لواء الحمد برم بريرو أربا مريدي أنا كو بغ سيدنا محمد فمن تامن يا لمن لو قد قرا مبجلا فخبا خيرات على الامام ومن لا سيد خرا مولد سيد الورى تبارك فسيرا نموا بالفرقم وين لا ما ينخري مولد خير البصر فسب بالمتحري يكف خير المرخم ينور القلب السراف
1: اها ينور
0: من سالك الماء بالمجاب
1: او لو
0: والقلب يهدون أبوان سقاء ياتمي يا مولد البشير يوم الإيال والديور في اتباع لصدور لكل عاد ينتمي سلا على خير البصر باق يديم للبصر برعلي وسام بدوران ما سلام يعتمي يا لمن قد وفخا سلي على من قلقا والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلمي قد كان سادة وتطير في القد جالس تطير ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدمي ولم يكن متهما ولم يكن مكلما
2: فاق كل من سما لمنتم لآدم كان
0: كان يطول
2: كل من
0: ما سأو
2: في كل سما وكان
0: وكان واسع الأطراف
2: يضحك
0: يضحك بالتبسم وجليل
2: القلب دو ردي خاقتاي
0: بعمرة وأعدب وأنجل سورة سمي
2: يفصل دو ربي خلنغ برنغ يضحك بالتبسم داي موني موني غانيخ
0: كالبرخي أو بالخمام
2: شيطان لول
0: ودقو يجل السلام كسر جنفي سلمي ووجهه مدور وقميز أهر وبي أسمر مرتل التكلم كأنما الصحابي في قده المهسب وكان سبت الخسب إني نوس وسمامي كامل أسن أتحج وأسنب مفلج وأتكل مبتهج والوجه ماء الخمم وأكمام الورى خلقا
2: والمثل
0: قد لم يرى ولا يرى في سيري انا كي مو احمد

مزد النفل ما يبقى أقبلت مزد النفل ما يبقى أقبلت مزد النفل ما يبقى أقبلت مزد النفل.

خسوري خلع خسوري خلع خسوري خلع خسوري خلع خسوري والأهل عني تفرخت تفرخت تفرخت تفرخت لما دحل

0: وأنت بما تعنيك صلاتي جدير
1: صلاتي جدير
0: أجدك أدرس يا عبد الله يفيف تبارك الله صنع فاتو سار بورم كسور نكو تنيانا توفيق الإمام سرين بارد جب نكو تنيانا توفيق دوك هادي يرسل يمود بيم سرين سهلا بلال تشلون نيك مبا جام مغام دلنكو سيون بوب الله جي سرين مرسال نكو تي باي خيل دوك هادي يرسل شيخ نياخ اك مبولين وا زودي دا melni waxtu wa ngay jëm ci jeex inshallah ta'ala xamna bu ñu kisse jotaay bi ay yegle mo fi dox 14h di ngeen am seen musu wajal khali wajal ñu wajal khali bay alhaji habibullah ndey bay usman lo ñokay taxaw inshallah ta'ala
1: wa min salatu salatu ma salatu
0: tan tan gërem ñal lañu fi jaar ñamoon yi dañu xam ñi ngi won ci diglu bi ñi xamna jëm nañu ak suun yalla yalla fa seeni haaji fa suni haaji yadra ci fosse fosse di wahdi hawaaji li signa da mo fi khidmati wa hablhu maram wa ghfir lana wa afina bil afiya تكون في الدار خير عظيم أصلح أموري وأمور سهلي ثم أمور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بقدرك العظيم يا من عمد إلى اللقاء مع السلام جاي نجف

والاستقامه وصفا وغبا لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا خل خدمه فوق كل الرقبة من عصي حار القر كل من خبا محمد مثال للياتي في من مداه ابدا لا ياتي.

يوم خلص ولد الصباح هو النبي والرسول والخليل وهو العبيد والإمام والدليل براءه البديع من خير الجمال وصنه القدوس على خير الكمال كون النبي المنتقى المحمد خير الورى مختار إن سمدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والبلد طيب يخرج النبات بإذن ربه وجهت كل للهدود سمده فاخمة للمصطفى محمد وجهت كل للهدود سمده فخدمة للمصطفى محمدي

0: ذكر الحكيم يا انخرف مع نبي ولد يا ابن المطلب بدر الليل ادعو الغالي ربي بجاي مدام نادم لواهيك لواهيك لواهيك لواهيك لواهيك لواهيك لواهيك اجاب اليقين ربي ابي المختار من
1: حسين
0: احلى الله نيلا منها بالاستلاب والله غرور بالنبي من الكلاب لجب خير وقفني مدرا رب بجائي المصطفى ان المرا في فادية بالرول سابي يعبدا من دخل كعبي يا العاخ يا سلرس والكرسي صلي بدلي من على الوي يا ربي

هل سنة وقلت للفعل لوجهك الكريم أوس الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا.

وهو رئيم وله الأسمان هو الإله ورحمن وهو رئيم وله الأسمان هو الإله وهو الرحمن وهو الرئيم.

رددت بالله وبرسولي من قالبه الأقوان القصولي برأني الإله من شرك ومنا كل نفاق وسهادة دمنا برأني من هيب نفسي بنبي صلى الله عليه

0: ذكرا حكيما فرديت عنك باركتني يا رب في العروب وقيني وجدت بالمحروف
1: مرتني

وجهلنا سوات الدين الفائقات والتقوينا هدمها وبائقات وبيننا وفقنا الأولاد يا مالك الهبال والبلاد وبارك فينا وأصلح أمرنا يا مذنبا بقين رد درنا لنستجب يا قارق الكبار وجملة السقار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم العمل صالحا.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وبانوك سفس الأشتار يا ربي والعجباء. عديت الذي قد كان يبيد على عود بانوك.

سكوكا ووسواسا وعن العدا ضبعا. نويت رجوعا سادات مسلما على المسلمين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا